شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا تبارك وتعالى به الكريم فالذين آمنوا اتقوا الله وقته ولا إلا وأنتم مسلمون وقال جل يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد خلق منها زوجها بث منهم رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما فإن أصدق كلام الله وهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا ربكم فإن التقوى زاد الأجر وهدي sekalian manusia jamaah salat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah karena takwa itu merupakan sebaik bekal seorang hamba ketika di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral ikhwah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian dari imam. Demikian pula ditunjukkan dengan agamnya musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini. Panas, musim dingin, musim sejuk, musim gugur. Demikian pula tanda-tanda besaran Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan cuaca yang panas dan cuaca yang dingin. Allah Subhanahu tetapkan itu semua. Allah Subhanahu lakukan di alam semesta, terjadi di alam semesta dan dirasakan oleh makhluk-makhluknya untuk hikmah yang besar, untuk satu tujuan dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa jalla katakan tentang hikmah dari penciptaan. Demikian pula pergantian siang dan malam. Di dalam ayatnya Allah firman, "Itu fi khalqi